0: بيبيع
1: أمان دوام
0: بيبيع و
1: كسطلع في كنسيا
0: كمتشو بيبيع بدوش يفا
1: أنيو منصو
0: ديا بابانا كو
1: فرني سوريس أنا في لسيننا
0: أسو مصادي سوا
1: مصي أما
0: نمو من كنشو بياو
1: إبراكو كونسا ديا
0: يميا
1: جسا بيبيع بي
0: بيبيع بيبيع جمالي واسا باية فرسو
1: إنتي شيامي
0: مان